مرات دابنا ومسا ديقلا باي لو ساقو لانو ساقو كومبا كوليك شاكو نمسا ديقلا بابا يدور شوى مونجا نشان دا ميلا شوى نبوكو كونا نشان سنسيقو ماو عشقو تيكو رزيليه كاو مارو سنشن لانو ليكو كلا مسيقو ديو موسو سيقو أفرليمي كديش يانو ميلو قدينو سنوش تالو لنكولو أنا لو أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي